0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا ولا ولا عين يا لا
0: يا ولا ولا عينها
1: يا ولا عينها يا لا ولا ها يا ولا يلا